عندي 6 أولاد وزعمري ما يحتاج أحساب سلوسي برمتيني أسجستان بسبب ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شيرا نبير ما تنزيستي على لقال يبير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير تقريب إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض أمر for example بقمورka أي حانكا أو بلوزا جوتانكا بلوزا أتحان أمر بسيرا سيرك نبير ولا لغوصة نيته بلا فايا مونتو كامرو بي بيس تارا يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جارو تاو أدوس